أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في كل مرة تستخدم فيها اربح عملات كوتش تطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. الإمارات تتضامن مع اليونان والدنمارك وتعزي في ضحايا تحطم مروحيتين. ترامب نجري محادثات مع إيران وهذه فرصتها الأخيرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي. وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئا خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحد المخالفين لمدة 3 أشهر. أقيم في مجمع زايد التعليمي بعوافي فراس الخيمة حفل تخريج 200 طالب من منتسبي برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي 2026 بحضور مديري العموم ونوابهم وعدد من كبار الضباط إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.
2: بناء على توجيهات ومتابعة سيدي سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة وسعادة نائب القائد العام، تواجدنا لنحتفل بتخريج طلبة برنامج أصدقاء الشرطة في إمارة رأس الخيمة للموسم الرابع على التوالي. شارك فيه هذا العام 200 طالب على مدى 4 أسابيع في برنامج صيفي هادف جمع بين الفائدة والمتعة. من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم حتم النفسية، وغرست فيهم قيم الانضباط والمسؤولية والولاء وحب الوطن. واليوم نفخر أنهم صاروا أصدقاء الشرطة، سند وعون لرجال الأمن وشركاء في خدمة مجتمعهم. من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين في هذا المصاب الأليم. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. وطالب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث برنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فيندرلاين في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب السبتة بكفاءة وبفعالية. وأضافت فيندرلاين في الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل مع السلطات المغربية بشأن شراكة منظمة تتطلع إلى المستقبل بشكل أكبر، وقالت إن الشراكة يمكن أن تعزز أنظمة الإنذار المبكر في مجال إدارة الحدود وتحسن الدعم الفني والمالي للمغرب. تعرضت سفينة الشحن التركية ناديجا لهجوم بطائرات مسيرة قبالة ميناء نوفروسيسك الروسي في البحر الأسود يوم أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من أفراد طاقمها. وقالت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية إن السفينة تقل 22 بحارا بينهم 13 تركيا، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم بواسطة وحدات بحرية روسية إلى ميناء نوفروسيسك، وسط معلومات أولية تفيد بأن إصابات 3 منهم قد تكون خطيرة. وأكدت السلطات التركية استمرار الحريق على متن السفينة، موضحة أن خطر وجود مسيرات أخرى في المنطقة أعاق اقتراب فرق الإنقاذ منها. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae. برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صبحكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين العربية 99 الفخمين. شخباركم؟ عساكم طيبين. معاكم كريم من إذاعة العربية 99 مباشرة اكسترا فايف في ساعته الأولى. في هذه الساعة نبي نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألبوم عمرو دياب الجديد. قاعد أسمع عليه كلام كثير، قاعد أشوف ناس خلينا نحطها كذا بطريقة دبلوماسية جدا، طقطق على الموضوع، طقطق على الكلمات شوي. هاي الأسطورة عمرو دياب ما تتكلم عنه، أوكي؟ أول شيء سوي ربع اللي سواه في الفن العربي وبعدين خلينا نتكلم. لكن صراحة قاعد أضحك قدرت ما قدرت صراحة. راح نتكلم أكثر عن الموضوع هذا، وأيضا راح نتكلم على مسابقة جميلة جدا عندنا في العربية 99 لين. ارفعيها الآن على الستوري عشان الكل يقدر يدخل يشارك فيها. البوست حق عمرو دياب للألبوم الجديد، قاعدين نصوت لأفضل أغنية في الألبوم. روحوا على البوست شوفوا شو اللي هي المتطلبات. اللي جاوب يعطينا رأيه راح يفوز بفاوتشر قيمته 500 درهم. صحيح عزيزي المستمع، فاوتشر قيمته 500 درهم تصرفونه في المول وتنبسطون فيه. فراح يرفع الحين على الستوري، روحوا على العربية 99 على الانستغرام، وراح نتكلم أكثر عن ألبوم عمرو دياب في الساعة الأولى. شو اللي صاير؟ شو الكلام هذا اللي قاعدين نسمعه؟ أيوة أيوة بالضبط بالضبط. إيش الأغنية اللي موجودة؟ إيش اسمها؟ حبيتك حلوة. لا في أغنية ثانية عليها لغط، سمعت أنت السالفة هذه ولا لا؟
1: أتوقع شيفي وألوان.
0: أيوة اللي الأبيض يطلع عليك.
1: أيوة أنا مش عارف الأغنية. أشربها ويا شوكولاتة.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة مستقعد يعني... واضح إنه الأغنية يعني بس هو قاعد يعني
1: شوف
0: يستمتع يعني إلك بالموضوع
1: إلك إلك. يعني كشخص بيسمع خاصة يمكن اللي أكبر مني جيل يعني نعم. قبلي رح ينتقد الأغاني ليش؟ يعني مثلا لو أنا عم سمع الغنية لبابا رح يطلع علي، رح يعطيني نظرة، فأنا بختصر وما بسمع. بس هن متعودين على وحشتيني وحشتيني يعني صح. كان في مو بس أنا ما عم بحكي على فنان معين، بس هو الفن قبل كان الغنية بس تسمعها يعني تقدر كلماتها، تحس أنت بتسمع مشان كلماتها مو مشان النغمة تبعها.
0: مليون
1: هلا
0: هم متعودين على عمرو دياب أنه دائما كلماته يعني
1: قوية، ملك yeah. الإحساس، الهضبة الهضبة.
0: شو اسمها الأغنية؟ أبي أحطها الحين. شو اسمها؟
1: مولا ولا البنات؟ ألوان، اسمها ألوان.
0: ألوان
1: ايه.
0: ألوان ألوان
1: مش فاكر كلامك.
0: أيوة هذا هي ألوان. طيب خلونا نسمعها مع بعض، نركز في الكلمات شوي. يلا. ليش أحلى أغنية لعمرو دياب اسمها البنات؟ نسرين صباح الورد يا نسرين. البنات راح نسمعها. طيب راح نسمعها، بس مبدئيا ابي اشوف الاغنيه اللي هم قاعدين يعني مستقعدين للهضبه. ليش تستقعد للهضبه؟ ما فيها كلام، تعالوا نسمعها.

0: واضح انه قاعد يغني وهو مستمتع. يعني ليش تروح تمسك الاغنيه اللي هي ما هي سيريس؟ روح للاغنيه اللي هي سيريس وقعد بعدين تفلسف عليه. الهضبة يقدر يسوي اللي يسوي رقم واحد، هذا مبدئيا يغني اللي يغنيه يقول اللي يقوله. واحس هذه اغنيه كذا افراح، فهمتي كيف؟ عرس يعني، روقان، ايش تبغون؟
1: شوف هذا جيلي انا وانت
0: اي،
1: بس الجيلي اللي قبلنا اللي اكبر مننا يعني ما رح، ما هذا الشيء ما مخالط. مش
0: طيب ابى اسمع رايهم. الجيل اللي قبلنا قاعدين يسمعونا ساكن كذا يقلبون عيونهم وهم قاعدين يسمعون الحين.
1: يعني نحن بنحب نسمع البيت الحلو.
0: أي.
1: فهمت علي؟ انه البيت يعلق بالراس نسمعه.
0: صح. لا بس هو قدم الاثنين اعتقد في الالبوم حقه. يعني انا قاعد اشوف مثلا الحين البوست اللي قاعد اشوف البوست اللي عندنا في العربيه. حبيتك اعتقد الكل يتفق انها افضل اغنيه في الالبوم. اتاخر عتابنا لولا البنات وانتي جنبي بحاول. الوان اعتقد هي اكثر اغنيه ممكن يعني
1: نزلت بالغلط
0: على قولتك، يعني ميوزك وروقان وكذا. بس يعني ها، وعلى فكره يا جماعه عندنا مسابقه في هذه الساعه، في بوست رافعنا على الانستغرام في الستوريز لأغاني عمرو دياب. بس لو تحط في الكومنتس على البوست هذا أفضل أغنية بالنسبة لك، بس كومنت أحلى أغنية بالنسبة لي كذا، إن شاء الله راح تدخل في السحب للفوز ب 500 درهم فاوتشر. تروحون تصرفونه في المول، تستمتعون، تشترون الحاجات اللي تعجبكم. خلينا نشوف الرسائل على 404 تطبيق ARN Play، حتى الواتساب تقدرون تشاركون آراءكم على 0487155522. صباح الورد لسمر. سمر تقول يسعد صباحكم، الأغنية لجيل جنزي هو بيرضي كل الأذواق. يعني ما عجبتك يا سمر الأغنية ألوان؟ بلسم دي أغنية الناس الرأي اللي عاوزين يعملوا دماغ رأي. 100% 100%. كريم يقول من طرفنا عالي جدا منه، يعني
1: الاكسبكتيشن
0: من طرفنا عاليه منه. اي صباحو كريم،
1: صباحو كريم، صباحو لين. هي المشكله في عمرو دياب انه من طرفنا عالي جدا منه، يعني لو الغنيه هي غناها حدا غير عمرو دياب فانه
0: صح اي بنستمتع، بتصير ترند وبيصير لها بيصير لها رقصه،
1: لانه نحن
0: الفراوله مشروب اخلط خالص.
1: ايوه
0: عادي يعني. نسرين تقصد ايه بالجيل اللي قبلنا؟ تقصد ان احنا كبرنا؟ انا ما قلتش حاجة يا نسرين. انا ما قلتش حاجة، انت وجيل كذا. انت احلى جيل في الدنيا. We love you so. انا مسوي قلب يا نسرين في الاستوديو، اوكي؟ We love you so much. We love you so much. سامي يسعد لي صباحك. يسعد صباحك كريم ولينا ايضا. يا صاحب الطاقة الايجابية صباح. حبيب قلبي والله صفقة بس لعيونك. أوكي أوكي خلاص سكر الصفقة، ما حصفق. ألوان هديل حسين. هديل روح يحطي كلمة الأغنية هذه، حطيها في البوست اللي على الإنستغرام في حساب العربية 99، لين دوبها رفع البوست على الستوري بعد، حط الكومنت هناك، وإن شاء الله إن شاء الله أنكم تفوزوا بفاوتشر قيمته 500 درهم. يسعد صباحكم في الساعة الأولى من إكسترا فايبس، منورينا.

0: العاب.
1: عشان ما تسمعوها مني بس يا جماعة، لين أبي تقييمك لبيت دهيت الأسبوع اللي راح.
2: واو،
1: من 10.
2: شوف أنا كثير بحب بيت دهيت بشكل عام، يعني كثير منبسطت فيه والأجواء فيه كثير حلوة وبستناه يعني طول السنة بستناه أنا لبيت دهيت. فصراحة الأجواء كثير حلوة، كثير نار يعني خلال الحفل وقبل الحفل وبعد الحفل، دايما كل شيء حلو. كمل
1: تقييم من 10.
2: التقييم صراحة 10 من 10.
1: 10 من 10
2: صراحة.
1: شفتوا مو من الكلام هذا يا
2: مع
1: جماعة.
2: العربية 11 من 10،
1: مع العربية 11 من 10، ما فيها كلام يا جماعة. زي ما قالت لكم لين، قبل دورينج بعد طول الوقت في فعاليات. يعني والله يا جماعة يوم السبت، السبت هذا وأيضا السبت اللي بعده والسبت اللي بعده، كل ويكند فيه حفل رهيب جدا. وهذه المرة الويكند هذا الشامي راح يكون موجود إن شاء الله.
2: صح.
1: وما أقدر أقول لكم قديش أنا متحمس، مو عشان الحفلة بس، قبل الحفلة دائما نلعب معاكم ونسوي حاجات مرة حلوة، فعاليات مليئة مليئة بالجوائز. تقريبا كل اللي حاضر معايا هناك فاز بشيء، يا فاوتشر يا بأبل واتش.
2: نزلنا فيديوهات، شوفون
1: في فيديوهات، في متعة، في في في حركة، في شيء جماعة، يعني في شيء تسويه. فما أدري يعني في الأجواء هذه وين بتروحون مكان ثاني غير حرفيا اللي اسمه بيت دهيت، تغلب على الحر. فخلونا نشوفكم الويكند هذا. وأيضا لازم تعرفون أنه تاريخ 15 أغسطس راح يجون 2 من عمالقة في الهيب هوب والراب العربي، مروان موسى وحليم. إن شاء الله راح يكون في دبي التجاري العالمي، مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت، وأيضا برعاية العربية 99. روحوا على بلاتينم ليست واحجزوا تذاكر من الآن، واللي ما حجز على الشامي يحجز كذلك ويجي يشرفنا وينورنا. أكيد أكيد طبعا ما فيها كلام، يعني مستمعين العربية 99 أنتوا لكم دائما مكانة خاصة في قلبي، واللي يفهم يفهم عاد، اللي توصل له المعلومة خلت توصل له، واللي ما يبي يفهم بكيفه. يعني قبل كذا يعني احتمال أنك تجي وأنت إيدك فاضية تروح وإيدك مليانة، ما تعرف ما تعرف. أهم شيء كريم، هلا صباح وأنا مستمعك، بس أنا أحطك في عيني.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم. اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصل على 052-137-99-5.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: يسعد لي صباحك عزيزة، تقول والله كريم حتى أنت من صوتك باين مش عاجبك، صاروا حافظين المستمعين الله يستر. سمر يسعد لي صباحك، أبشري بي، هذه أحلى أغنية قدع لتامر عاشور.

يسعد لي صباحكم جميعا. كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من إكسترا فايبس. حاب أذكركم إنه في بوست على العربية 99 نزلنا بعد على الستوري يتكلم عن الألبومز الجديدة لعمرو دياب. إذا بس أنت حطيت في الكومنتس إيش هي أفضل أغنية بالنسبة لك من أغاني عمرو دياب الجديدة الألبوم الجديد، احتمال أنك تفوز بفاتشر قيمته 500 درهم تصرفه في المول. حلوين مسابقة ولا أحلى، لطيفة خفيفة، ارسلها كذا لكل اللي تعرفهم عشان تزيد فرص الربح. وترى شايف يعني تعليقات مو مرة زيادة يا جماعة، فأكيد فرصة عندكم كبيرة أنكم تفوزون بهذا الفاتشر. الساعة القادمة مسابقة أخرى كذلك. يا سلام والله دلع في إكسترا فايبز، دلع في إكسترا فايبز، وانت تستاهل عزيزي المستمع. اللي عارف المسابقة وعارف كلمة السر من أمس، حافظ كم عدد اللوجوز، اليوم راح ننزل صورة جديدة فيها لوجوز زيادة الجي اي هوتيل لفرصة الفوز بإقامة 3 ليالي في جي اي بيتش هوتيل. نعم نتكلم على 3 ليالي كاملة، انت وزوجتك واثنين عيالك تحت 12 سنة راح تفوزون بهذه الجائزة. كل التفاصيل وكل المعلومات وكل شيء تحتاجونه راح أكون معكم أول بأول في الساعة القادمة إن شاء الله. بريك صغير مع الأخبار وراح أرجع لكم في إكسترا فايبس في الساعة الثانية إن شاء الله. لا تروحون بعيد، خليكم معايا، مسابقة ما تتفوت. يلا بريك صغير ونرجع لكم.

0: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز ب 11 منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
6: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إسيرين وبايوديرما وإسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: Фонтон. Біля Сура. Фонтон. Біля Сура.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيض في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين خالفا معايير المحتوى الإعلامي. 6 مسيرات تحاصر سفينة تركية بالنيران قبالة روسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ومسارات التعاون المشترك. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي. وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئا خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحدهما لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى يهدف إلى تحقيق المشاهدات أو زيادة التفاعل على حساب القيم المجتمعية أو يثير الجدل بين أفراد المجتمع أو يمس قيمه وثوابته وهويته الوطنية. أقيم في مجمع زايد التعليمي بعوافي في رأس الخيمة حفل تخريج 200 طالب من منتسبي برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي 2026 بحضور مديري العموم ونوابهم وعدد من كبار الضباط إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.
5: بناء على توجيهات ومتابعة سيدي سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة وسعادة نائب القائد العام، تواجدنا لنحتفل بتخريج طلبة برنامج أصدقاء الشرطة في إمارة رأس الخيمة للموسم الرابع على التوالي. شارك فيه هذا العام 200 طالب على مدى 4 أسابيع في برنامج صيفي هادف جمع بين الفائدة والمتعة. من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم وصحتهم حتم النفسية، وغرست فيهم قيم الانضباط والمسؤولية والولاء وحب الوطن. واليوم نفخر أنهم صاروا أصدقاء الشرطة، سند وعون لرجال الأمن وشركاء في خدمة مجتمعهم. من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
4: في دبي لا يبقى الطموح مجرد فكرة، بل يتحول إلى عمل وإنجاز نراه كل يوم. ومن هنا يأتي عنوان دبي الأفعال، ليعبر عن مدينة تصنع مستقبلها بثقة وتحول الرؤية إلى واقع يلمسه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية. الزميلة صفاء رزق والتقرير التالي.
6: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر يلمسه الناس في خدمة أسرع ومشروع جديد وفرصة تولد من قلب الطموح. ومن هنا يصبح ما تشهده في دبي أكثر من مجرد مشاريع تتوالى، إنه منظومة تفكير تؤمن بأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الفكرة لا تكتسب قيمتها إلا حين تنزل إلى أرض الواقع. لذلك تبدو دبي دائما في حالة حركة، تبني، تطور، تبتكر، وتفتح مساحات جديدة للحياة والفرص والتقدم. هنا تكمن قوة دبي الأفعال، مدينة تحفز ثم تعمل، وتعمل ثم تنجز، وتنجز ثم ترفع سقف الحلم من جديد. ولهذا فإن دبي لا تنتظر المستقبل ليقترب منها، بل تمضي إليه بثقة وتصنعه خطوة بعد خطوة وإنجازا بعد إنجاز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وشدد فهمي على أن القصف الإسرائيلي الذي يترافق مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدم وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية جولتها السابعة اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر 3 أيام في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب سبتة بكفاءة وبفعالية. تعرضت سفينة الشحن التركية ناديجا لهجوم بطائرات مسيرة قبالة ميناء نوفروسيسكا الروسي في البحر الأسود يوم أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من أفراد طاقمها. وقالت المديرية العامة لشؤون البحرية التركية إن السفينة تقل 22 بحارا بينهم 13 تركيا، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم بواسطة وحدات بحرية روسية إلى ميناء نوفروسيسك. وأكدت السلطات التركية استمرار الحريق على متن السفينة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: ما شاء الله جماعة اوريدي عدوها على الرسائل عندنا. طبعا يا جماعة عندنا لكم مسابقة ولا أحلى، نتكلم على جراند برايز، تستمتعون بإقامة في جي اي بيتش هوتيل مو لليلة واحدة، نتكلم على 3 ليالي. نعم عزيزي المستمع، إذا مش عارف شو السالفة يقدرون يلحقون على الستوري حق أمس. بعد لسه موجود الستوري حق أمس؟ راح الستوري حق أمس راح. اللي مكمل معايا من أمس، أنتوا كذا يمكن سويتوا إليمينيشن لناس كثيرة. أول شيء راح ينزل ستوري في العربية 99 صورة لي، راح تحسبون عدد اللوجوز اللي موجودة، عدد لوجوز JA Hotel كذا حرف JA رمادي اللوجو، تحسب عدد اللوجوز اللي بادين معايا من أمس وماشيين صح مكملين لين يوم الخميس. كل يوم راح ينزل ستوري تحسبون عدد اللوجوز وتحفظون الرقم. أمس كان في رقم، اليوم في رقم، لين يوم الخميس رقم، هذه 4 أرقام. يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 8 تبعت لي الباسورد مكون من 4 أرقام، أنا أقوم أعطيك الانفلوب، أفتح السيف كذا من الأرقام الأربعة وأعطيك الانفلوب داخلة الجائزة الكبرى، إقامة 3 ليالي في جي اي بيتش هوتيل. مو بالحالك بس، أنت وزوجتك واثنين من عيالك 12 سنة أو أقل، ولا والحلو معكم الفطور ومعكم العشاء، دلع دلع من الآخر من فندق جي اي الشاطئ. راح تستمتعون في هذا الفندق وراح تعيشون أجواء ولا أحلى. نزل الستوري وراح أحاول أعد معكم وأشوف لي من نظرتها بسم الله إيش جهزت لنا.
1: لا اليوم كنت يعني
0: لطيفة معنا،
1: لطيف
0: أشوف أنا قاعد. هلا هلا راشد يمين يمال مسجل عندنا
1: رشيد، رشيد
0: رشيد رشيد معليش رشيد. بابا بابا بابا يوم الاثنين ميثا تقول كان عددهم 4. لا يا ميثا لا، خلينا نشوف الآن. ولا باعتها تقول 6 مرات. حلو.
1: لا على الغنية،
0: ها
1: هي أصدع على الغنية ما حبيت.
0: أوكي تخيل يطلع 6 من جد. أوكي اللوجوز مبارح 5 صح. أوكي خلينا أدخل أشوف الحين، أدخل أشوف
1: أنا ما ورجيت يا هلا كريم.
0: اوكي الان انا فتحت الستوريز على العربيه 99 اخوان، الصوره لي موجوده، مش شايف ولا اي لوجو في الصوره.
1: لا كريم
0: طيب دقيقه خليني اركز. اوكي هذا واحد،

0: رقم واحد.
1: لا ما تعد على الهواء.
0: أوكي هذا واضح داخل العربية 99 في لوجو واضح جدا.
1: هو دائما بساعدكم. حنون.
0: لين تحب تحط اللوجوس في أماكن دارك عشان اللوجو لونه رمادي فهي تحطه في المكان الدارك اللي ما يبان. والله ماني شايف إلا واحد. أوكي شفت الثاني شفت الثاني. أوكي المفروض أنا ما
1: خلاص. عن جد يعني خلاص
0: شو أسوي شو أسوي.
1: طيب كله مكتوب اثنين.
0: طيب والله مش سهل. طيب راح أركز راح أخذ سكرين شوت للصورة. على فكرة خذوا سكرين شوت للصورة في جروب العائلة بعتوه عشان إيش الكل كذا يقول لك
1: الأمهات من الأمهات على فكرة أكتر ناس هيلاحظوا.
0: نعم
1: أنا أمي ما شاء الله ما شاء الله شو عينها بتحس عين الصقر يعني بهيك تمسك الشغلة دغري ما شاء الله.
0: حلو ابعتوا في جروب العائلة صبحوا عليهم قولوا لهم يا جماعة نبي نروق نبي نطلع 3 نايت ستيكيشن في جي اي بيتش هوتيل معنا الفطور ومعنا العشاء أمورنا طيبة مننا 4 أفراد 2 بالغين و2 تحت 12 سنة أموركم في السليم. سكرين شوت للستوري احسبوا عدد اللوجوز واحفظوا الرقم عندكم. كان عندنا أمس عدد واليوم عدد وبكرة وبعده راح يكون في عدد من اللوجوز. تعالوا خبروني على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. كريم العدد كذا العدد كذا وأنا إيش يعني تعرفون يعني ما يحتاج.

0: احس ان احنا ضغطنا على لين يا جماعه اليوم. روقت بزياده. امس كان ليفل صعب جدا، اليوم من كثر ما هو سهل احتمال انكم تقولون لا دقيقه يعني لين انت لعبتي على النفسيه، يعني احس انه لا المفروض يكون اصعب من كذا.
1: بكره
0: لا لا لا انا ما اقول لك ذا الكلام عشان تصعبين، لا انا ما اقول لك ذا الكلام عشان تصعبين، عشان احس انه اقول لا في واحده مخبايه، في واحده للان يا جماعه انا قاعد احاول اتاكد من عددهم، ولكن اعتقد اني عرفتهم خلاص، عرفنا العدد. اموري طيبه، انتوا عرفتوا العدد ولا لا؟ اللي بيسوي فيريفيكيشن تو ستيب اثوريتيكيشن فيريفيكيشن ابعث لي على 404 او على تطبيق يا رن بلاي او على الواتساب 0487715522 كم عدد اللوجوز اللي طلعوا معاك، وايضا عدد اللوجوز حق امس. تمام، ارسل لي يوم الاثنين كذا ايش عشان اقول لك اسمع يعني
2: بدي انا شو بدي
0: انا غيرك ما بدي، لانه الموضوع هذا صعب يا جماعه. احنا لازم نجمع اربع ارقام، كل يوم في رقم، والناس قاعده تبعث لي كريم طيب حنا امس ما حضرنا شو السالفه. والله يا جماعه صعب جدا اني اقوم اساعدكم على امس انه كم كان عدد اللوجوز، ولا نعيد ونكرر، لانه اللي متابع حساب العربيه وقاعد يسمعنا كل يوم اكيد يعني خلاص هو له الافضليه يا جماعه. احنا نزلنا بوست يوم الاحد وحاولت اخبركم في الستوريز كثير قبل، فيعني هذه المره لازم تسامحوني صراحه، لانه اللي متابع دائما اول او باول العربيه دائما راح يفوز، وهذا درس. يعني ايش اي بوست كذا في العربيه لا يفوتكم، لانه دائما في فاوتشرات، في ستيكيشن، في جوائز حلوه وانتو تستاهلون. شو الاغنيه اللي حطيتي لنا اياها؟ قولي.
1: اوكي شوفوا، انا هي الغنيه الصراحه عالقه بمخي يعني هالفتره، بس كل ما شغله امي بتقلي كتير كئيبه، بس انا بحسها كتير حلوه. ممكن تحكولي لو هي كئيبه ولا حلوه؟
0: خلينا نسمع.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
7: قلوب اسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع

0: عندي لكم خبر صار سعيد ممتع رهيب. طبعا الكل قاعد يكلمني ويقول لي كريم شو السالفة نبي نشارك. مثلا ياسمين
1: صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا والله ياسمين. كلمني في طيارة شكلها
1: على جائزة GA.
0: ايوه
1: احنا بارحة ما شفنا شو راح نعرض الكود. احنا نسوي عندنا 4 كودز.
0: شو الاستشوار اللي جنبك؟
1: الصورة من البارحة بنضل نتابع وياكم لحد يوم الخميس ونربح وياكم يوم الجمعة إن شاء الله.
0: أنت حفظت المهم إنك تتابعين لنا يوم الخميس ويوم الجمعة تربحين معنا. طيب ياسمين وغيرها الكثير اللي قاعد يفكر. طيب ستوري أمس كريم شو السالفة موجود يا جماعة؟ تولين قاعدة تقول لي إيش في كريم؟ ترى الستوري موجود، روق المانجا شوي. ثاني ستوري من ستوريات العربية 99 على الانستغرام موجود كريم كذا، هو قاعد يفكر ومكتوب فوق كم لوجو بالصورة. هذا الستوري حق أمس، اعملوا له سكرين شوت يا اخوان عشان ايش ما يفوتكم. واليوم الستوري حق اليوم. حلو، هذا كل الموضوع هذا تحسبون اللوجوز عشان ان شاء الله تفوزون معانا ب 3 نايت ستايكيشن في جي اي بيتش هوتيل لشخصين بالغين واطفال من 12 سنة او اقل مع الفطور ومع العشاء. والله يعني دلعونا جي اي هوتيل، تحية كبيرة لهم. كل من قاعد يسوي فيريفيكيشن عندي ويتأكد ايش فيك يطالع فيك؟ ايش لي؟
2: انا عندي مشكله بنظراتي. محلك تتعود انتوا يا جماعه، لو شفتوني لو كنت عم بطلع عليكم بنظره حسيتوني رح اجي قتلكم. انا مو هيك،
0: حسيت اني قرفتها يا اخوان. قاعد اكرر نفسي، والله قاعد اكرر عشانكم يا اخوان، عشان ابيكم تفوزون. تمام. حلو. او يو ثرو مي اوف لي، طلعت بوجه معي في الاستوديو. طيب اللي قاعد يتأكد من عندي على الرسائل، على يعني هذه الساعة الفيريفيكيشن أنا أسميها لأنكم تستاهلون. تمام يا إخوان، اللي قاعد بيتأكد من صور أمس ومن اليوم، أنا يعني على قدر المستطاع قاعد أساعد. يعني مثلا عزيزة جابتها في الجرح، عزيزة ها جبتيها يعني في الجرح يا عزيزة. مثلا جود تقول على لوجوز اليوم عددهم كذا، أنت يعني انت فنانه يا جود، يعني انا اعرفك دائما جود صعب انها تغلط. كذلك رنا خير صعب انها تغلط. احمد ركز شوي، يقول عدد اللوجوز 2. اللي يقول عدد اللوجوز 2 لازم يركز. لا يعني نبي شويه يعني. شوف السكرين شوت حلو، سكرين شوت زومين حلو. سكينه جايبتها يعني بالملي. كريم العدد شغارين، شو يعني شغارين لي؟ ها
2: يمكن أصدق 2
0: شغارين. هذه بأي لهجة؟ سيما محمد، من وين أنت يا سيما؟ إيش الكلمة هذه؟ أول مرة أسمعها. أهلا وسهلا
2: شعارين رشيد. شعارين العدد شعارين.
0: شفت الواحد يوم تفلسف شغارين قال لي. طيب رشيد رشيد كان اسمه مسجل عندنا محمد رشيد، بس بعدين يوم ربح إجازة هدية دروس سباحة أهديتها لرفيقي يامن لأنه عنده بنوتة، لذلك اسمي تحول ليمين يمال. خلاص أجل نثبتها يمين يمال.
2: إيه
0: نثبتها عشان يوم أحد يجي يسمع عبالة أن يمين قاعد يمين يمال مشارك معنا اليوم. طيب يا جماعة نستلم رسائلكم على 404 تطبيق ايران بلاي على الواتساب 0487155222. اعملوا سكرين شوت للستوري، تأكدوا أنكم حاطين الرقم الصح واحفظوه. أهم شيء تحفظ الرقم، أنه يوم بكرة والخميس آخر رقمين، والجمعة نشوف مين هو اللي فاز.

أحلى فعالية ممكن تسويها في الصيف إنك تروح على بيت ذهيت. هذا الويكند يا أخوان إن شاء الله راح يكون معنا الشامي بشحمه ولحمه تاريخ 8 أغسطس في World Trade Center. نتكلم على activities متكاملة من الساعة 7 لو جيتوا بدري يا أخوان كذا راح تشوفون فيه عروض, وبعدين راح يطلع كريم وراح يلعبكم, وفي جوائز كثيرة كثيرة كثيرة. تقريبا كم عدد الحضور كان آخر مرة في الدائرة؟ ما في أحد إلا ماشي مع فاوتشر, مع أبل واتش, مع أغراض. وبعدها على طول نوجه على الستيج وننتظر مين الشام يا أخوان راح يكون موجود معنا. حفلة ولا أروع راح تكون من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99. روحوا على بلاتينم ليست واحجزوا تذاكركم من الآن لأن احنا نبي نسمع هذه الأغنية لايف, ما فيها كلام. نيو هيت بيبي الشامي, let's get it.

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: ما شاء الله عليكم يا جماعة، نص المشتركين أو أكثر من نص خلينا أقول جايبين الكود إلى الآن صح، رقمين إلى الآن صح صح. كل من قاعد يسأل والله راح أحاول أساعدكم كلكم. سيما أوريدي قلت لك أنت في المكان الصح، أمورك طيبة. ندى مروان هذا مستمع جديد، أهلا وسهلا ندى، صباح الخير، شو أخبارك ندى مروان؟ أنت صح. أنس امبارح العدد 3 يقول أنس ارجع دبل تشيك، لسه الستوري موجود. طبعا اللي ما يعرف شو السالفة، احنا منزلين صور على الستوري العربية 99، اللي يحسبوا عدد اللوجوز الصح راح يفوزوا معنا بستيكيشن 3 ليالي في جي اي بيتش هوتيل. امس نزلنا ستوري لازال موجود، اعتقد خلاص بيطلع بعد شوية يعني، لانه امس نزل نفس هذا الوقت لين، واليوم نزلنا ستوري، وبكرة ان شاء الله ستوري، وبعد ستوري راح تكون 4 ايام فيها 4 صور، يعني 4 ارقام، كل يوم صورة فيها عدد من اللوجوز. محمد مثلا، محمد الخطيب ماشي صح، محمد الخطيب انت ماشي صح، سنة مو ماشي صح، سنة يعني لوجوز امس ناقصة عليك شوي يعني، تعرفين لوجوز اليوم انت تمام، بس لوجوز امس يعني بيلك ايش تتأكدين. يسعد لي صباحكم كلكم. رانيا وعد راسلت لي سكرين شوت اللي صورتي انا، خليها عندك لا ترسليها لي، خليها عندك وتأكدي من الارقام صح. طيب مين بعد؟ سالي ماشي صح، الكود صح يا سالي، باقي لك رقمين بس. يمين يمال انت فنان، انت في الملعب لعيب وفي الواقع ايضا لعيب. لا يمين يمال اتفقنا، رشيد خلاص لا تتعبني معك. وبعدين فاطمة ماشية صح، كلكم ما شاء الله كلكم ماشيين صح، يعني ما في الا ها اللي غلطانين، اوريدي قلت لهم غلطانين اعتقد صح، لين ما في احد غلطان غيره الا قلت له لازم تتاكد صح ولا
1: صح، بس انتبهوا مني بكره،
0: بكره راح تنتقم شر انتقام
1: لانه يعني سهلت اليوم كثير،
0: حلو يوم سهل يوم صعب. يوم متوسط،
1: بكره متوسط
0: متوسط. رتبت لكم الامور. طيب يا جماعه كذا نكون وصلنا لنهايه الساعه الثانيه من اكسترا فايبس. الساعه القادمه مين بيروح حفله وائل جسار ورامي جمال؟ خليك معي لانه ان شاء الله الساعه القادمه عندنا لكم تحدي ولا اروع، سهل وبسيط ولطيف، وان شاء الله تطلع وانت معك تذكرتين لحضور هذا الحفل. بريك صغير نسمع فيه اخر الاخبار ونرجع نكمل اكسترا فايبس.

0: مفاجآت صيف دبي. حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آي في. من 7 حتى 9 أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آي في عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آي في عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آي في واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آي في لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و 1000 نقطة بعد الثانية، و 2000 نقطة بعد الثالثة، و 5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيظ في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريمة. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين في هذا المصاب الأليم. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. وطالب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن قواتها وصلت خلال الليل شن هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وقالت الوزارة في بيان إن طائرات مسيرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنه تم استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكرانية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، ولا تزال عمليات إزالة الإنقاذ مستمرة. كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: يسعد لي صباحكم جميعا، اهلا وسهلا في الساعه الثالثه والاخيره من اكسترا فايبز. معايا انا كريم مباشره من استديوهاتنا في العربيه 99. على فكره اللي كان طالب لتذاكر لتامر حسني وتامر عاشور، جماعه انا خبرتكم من قبل انه احتمال كذا واحدة من الأسابيع في يوم من الأيام تجيني تذاكر من حيث لا أحتسب ويفوز فيها شخص راندبلي، يعني ما أقدر أخبركم متى وكيف وأين ومتى وإيش راح يصير. أنتوا بس خليكم دائما على السمع، تراح الدوام قاعد تسمع أغاني تروق، تفوز بتذاكر لتامر عاشور وتامر حسني. متى الحفلة مرة ثانية لين؟
1: 17 أكتوبر.
0: 17th of October راح تكون حفلة عالمية في كوكاكولا أرينا، صح؟
1: لا
0: أنا من غلطان، وين؟
1: اتحاد
0: أرينا، صح صح صح صح. هذا المكان حيكون فل يا جماعة، وإن شاء الله راح تفوزون معانا بتذاكر، وححاول أني أضبطكم بأكبر عدد من التذاكر. لكن اللي مضمون اليوم هو حفلة وائل جسار ورامي جمال. إن شاء الله هذه الحفلة راح تكون تاريخ 8 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، يعني الويكند هذا يا إخوان. إذا ما عندكم جدول هذا راح يكون أحلى جدول، وائل جسار ورامي جمال، يعني دويتو ولا أحلى. تبون تذكرتين؟ إن لكم تحدي جميل جدا اقترحته لين، مرة متحمس له. التحدي راح يكون بسيط، بس راح أدق عليكم وراح أطلب منكم أنكم تعطوني جملة معينة بdifferent expressions. مثلا تقول لي الجملة هذه وانت سعيد، تقول لي الجملة هذه وانت حزين، تقول لي الجملة هذه وانت مثلا شايف نفسك متكبر، ايش كمان من feelings؟
1: معصب،
0: وانت معصب
1: وبغزل.
0: يا سلام، هذه احلى واحدة عاد. وانت ايش يعني تغازل؟ ابعث لي على 4-0-4 وعلى تطبيق ARN Play اسمائك الثنائية معها وائل جسار ولا رامي جمال، شو المطرب اللي انت حاب انك تشوفه ان شاء الله في هذا اليوم، وراح ادق عليك وراح نسوي هذا التحدي. واكثر شخص يعطيني اكسبريشن كذا ممتاز راح يفوز معنا بالتذاكر. هذه الساعة ان شاء الله كلام لكم يا جماعة، راح ادق على اكبر عدد ممكن من المشتركين وبإذن الله تفوزون معنا. فيلا وش منتظرين؟ على 4-0-4 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487-1-5522 أسمائك الثنائية مع الفنان اللي حاب أنك تحضر له، وائل جسار ولا رامي جمال. طبعا هم الاثنين موجودين، بس أنت شو تفضل؟ وراح نبدأ لعبتنا في هذه الساعة.

0: لفرصة الفوز بتذكرتين لحضور وائل جسار ورامي جمال. نقول صباح الخير لرشيد AKA يمين يمان.
1: صباح الخير.
0: يسعد لي صباحك رشيد، شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله، أنت شو الأخبار؟
0: والله طيبين يا حبيبي يا رشيد. طيب عندنا لك تحدي رهيب جدا.
1: رشيد اخي انا ريالي، بتقول لي يمين يمال ليش؟
0: بعد مسجل عندي رشيد خلاص. انت اختصرت القصه اول، قلت لي ايش السالفه وانا مسكت معايا والله شو اسوي. تكفى حبيبي. اسمح لي عشان ايش احس انه يعني كذا انا ادور اي عذر عشان اقول يمين يمال. اسم رهيب.
1: طيب خلاص يمين يمال تكرم.
0: قول يمين يمال لي.
2: شو اسمه هو؟
0: يمين يمال.
2: يمين يمال، انه يمين يمال.
0: ايوه
1: ايوه
2: كنت له يمين يمال.
0: يمين يمال، انت الحين ركبتيها غلط انه تاخذ اليمين. طيب رشيد عندنا لك تحدي، راح تقول عن جد بخمسة اكسبريشنز مختلفة. جاهز؟
2: اوكي. انا راح اقول
0: يلا قولي. يلا
2: اوكي. هلا مبسوط
1: عن جد؟
0: نايس نايس. اوكي الثانية
2: معصب
1: عن جد؟
0: اوكي مقبولة.
2: شوف حاول تحكيها.
0: لا مقبولة مرة واحدة مقبولة.
2: لا قصدي يحكي
1: عن جد
2: يعني
0: عن جد، لا تنسى
2: عن جد.
1: عن جد
0: ايوه.
2: اللي زعلان.
0: بعده زعلان
1: عن جد.
0: هو مش معترف بالآه. هلا
1: هي قالت بس عن جد.
2: لا عم بقول لك يعني هيك عن جد
1: هي متفاجئ.
2: ايه انا قصدي انه الكلمة
0: نفسها
2: هي كلمتين. عن جد.
1: طيب
2: اوكي هلا بغزل.
1: شو
2: بغزل؟
1: يلا عن جد.
0: اللعب حلو. باقي
2: شو رأيك؟
0: باقي واحدة صح؟
2: ايه هلا disappointed يعني خائب املك.
1: لا عن جد.
0: حلو وايد حلو. وايد
1: أربعة
0: من خمسة. حلو تقييمك لنفسك. أنا أحب إنك إيش متصالح ذاتيا. رشيد AK يمين يمال، كل التوفيق لك. آخر ساعة راح نعرف إذا أنت الفائز، إذا في خصوم ضدك أو لا.
1: إن شاء الله. كريم عطينا واحدة سي.
0: واحدة شو؟
2: سي.
0: شو سعيد صباح.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 38 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: إذا حابب تحضر لواء الجسار ورامي جمال هذا الويكند يوم السبت في World Trade Center عندنا لكم تذكرتين اليوم وسهل جدا أنكم تفوزوا فيها. شوفوا بس أحمد شو راح يصير معه. أحمد صباح الخير.
1: صباح النور زكي.
0: شو الأخبار؟ طيب؟
1: طيب الحمد لله.
0: أحمد شفت التحدي سهل وبسيط صح؟
1: آه.
0: راح تعطينا آه عن جد على حسب اللين شو راح تقلك. انطلقوا.
1: معلش سوري ممكن تفكرني؟
2: انا رح اقول لك ياهن بس رح تحكي كلمه اه عن جد بس ب يعني باسلوب خمس اسلوب مختلف.
0: خمس اسلوب مختلف معلوم انت خمس اسلوب.
2: اوكي هلا بدك تقوله وانت فرحان؟
1: لا بجد.
0: أوكي. اوكي ها اعمل لك اياها فيرجن مصري حلو يلا.
2: اوكي هلا بخيبه امل؟
1: لا ما تقوليش.
0: لا بس نفس الجملة عن جد يعني بجد.
1: لا بجد.
0: حلو. أوكي. أوكي.
2: معصب.
1: لا بجد.
0: هذه يعني هذه لك عليها شوي يلا اللي بعده.
2: أوكي زعلان.
0: زعلان ها.
1: لا ما تقوليش بجد.
0: يضيف عليها سوايسس سوايس
2: انا ابي اسمع هذه.
0: ايوه
2: بغزل.
1: لا عن جد. لا عن جد.
0: ليش صارت هذه لبنانيه؟ ليش الغزل باللبناني زبط معكم؟ فهموني
1: اطلع فكاهيه شوي.
0: اوكي حلوه. حلو احمد حلو بالتوفيق بالتوفيق. بنشوف لين اخر الساعه ان شاء الله اذا انت الفايز معنا. اوكي
1: شكرا.
0: موفق يا حبيبي موفق. يلا يا جماعه اذا تبون تشاركون معنا ابعثوا لنا على 404 او على تطبيق ARN Play او حتى على الواتساب 0487155222. اسمعكم الثنائيه وانا راح ادق عليكم. يمين يمالي يقول انا متصدر الى الان. خلونا نشوف لين اخر الساعه مين راح يشارك معنا ومين راح يفوز.

0: لفرصة الفوز بتذكرتين لحضور وائل جسار ورامي جمان نقول صباح الخير اللي وعد.
1: مرحبا صباح النور.
0: مرحبتين كل وعد يا وعد. هل حتحضرين وائل جسار ورامي جمال؟ خلينا نشوف أدائك في اكسترا فايبز جوت تالنت. حلو هذه لازم نسوي فقرة
2: عن جد.
0: يلا لين اعطيها.
2: اوكي حتحكي كلمة عن جد بخمس لكن شو بد خمس تعابير مختلفة. خمس تعابير مختلفة. نعم. اول واحد مبسوط.
1: اوكي عن جد
0: حلو. I like it.
2: اوكي هلأ معصبة.
1: لا والله عن جد
0: هذه مصدومة شوي حسيتك. ما تعصبين انت وعد في الدي تو دي عندك يا هلا ما تعصبين
1: مو كثير.
2: اوكي هلا عطينا متحمسة.
1: واو عن جد
2: حبيت بهارات
0: حلوة مع انه قلبت لواو. حلو عادي ريميكس جميل. يلا
2: اوكي هلا خيبة امل.
1: اوه عن جد
0: هذا واحد في المستشفى تعبان.
2: سلام. اوكي هلا اخر واحدة بغزل.
0: ايوه
1: واو شفتك عن جد.
0: رحنا بعيد رحنا بعيد. حلو اخر واحدة عجبتني اكثر واحدة. اوكي موفقة وعد لين اخر الساعة راح نعرف اذا انت الفائزة او لا. اوكي
1: ان شاء الله.
0: كل التوفيق لك. لا زال عندك فرصة عزيزي المستمع. ابعث لي على 404 وعلى تطبيق ARN Play اسماك الثنائية وراح ادق عليك ونعمل لك تحدي Extra Vibes Got Talent.
2: صار عندي فضول
0: شو
2: اعرف انت وانا كيف بنحكيها.
0: سويها الحين على السريع. يلا يو ستارت فيرست.
2: او شو اول فرحان.
0: قلنا فرحان.
2: عن جد
0: فنانه. فنانه. اوكي اللي بعدها كانت
2: استنى انتوا قيمونا. اوكي
0: انا الحين
2: انت أوكي. فرحان.
0: عن جد كرنج. اوكي يلا
2: هلا معصب. اوكي
0: معصب يلا روحي.
2: يلا عن جد.
0: اوه شيز جود يا جماعه. عن جد
2: احلى شيء هو ربط حاجبه.
0: تي عصبته
2: طلع الإيداج.
0: اوكي
2: هلا متفاجئ. اوكي يلا. عن جد
0: سو جود. والله سو جود صعب اني احسبها هذه. يلا
2: يلا انت.
0: عن جد
2: لا لا حلو
0: كدا. ها ناد
2: هلا ديسابوينتد.
0: ديسابوينتد روحي.
2: عن جد
0: اوكي. عن جد
2: نايس.
0: شوفي هذه الساتل.
2: هلا
0: هذه الساتل. اي
2: اخر واحده انت بلش.
0: ايش اللي هي غزل؟
2: لا نو لعبت
0: في ملعبي. يلا اسمع. عن جد حلو حلو
2: ما تمسع تعيد.
0: يلا روين.
2: عن جد
0: فايز انا يا جماعه. انا فايز ولا لا
2: لا مو انت.
0: انا فايز ولا لا بالراحه. انا فايز.
2: هنا الرحيح
0: خلينا نشوف.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: مكملين معكم أحلى تحدي، من يعطينا الإكسبريشنز أو المشاعر لكل شيء تطلبه. لين معانا أيضا متحدي جديد لفرصة الفوز بتذاكر وائل جسار ورامي جمال معانا على الهواء مباشرة. راما، يسعد لي صباحك يا راما.
2: صباحو،
1: يا أهلا وسهلا، منورتنا يا راما. شو الأخبار؟
2: الحمد لله رواء.
1: ها راما، تعرفين تمثلين؟
2: يلا منجرب.
1: يلا let's go. أول شيء شو؟
3: عن جد حكيها بفرح.
2: عن جد؟
1: بداية حلوة. يلا اللي بعده.
3: اوكي حزن.
2: عن جد
1: اللعب هذا، هذه أوسكارية هذه راما. اوكي
3: اوكي حماس.
2: عن جد
1: نايس نايس نايس.
3: اوكي هلا ديسابوينتد، انه فقدت الامل. هاي عليهم
1: والله. هذه نفس الثانية اللي تعبان في المستشفى. عن جد
2: هاي تو يعني أجرب؟
3: لا
1: لا خلاص، آخر واحدة الحين اللي هي
3: الغزل.
2: عن جد
1: يا لهوي يا لهوي يا لهوي تكلم من جد. نايس راما، نايس نايس نايس، وي لايك ات وي لايك ات. خلينا نشوف لين اخر الساعه هذه ان شاء الله اذا انت فايزه. اوكي كل التوفيق لك يا راما. اعتقد انه لا زال عندنا وقت ناخذ اتصال زياده. اوكي عزيزي المستمع، لسه عندك فرصه تفوز بتذاكر وائل جسار ورامي جمال. ابعث لي الان اسمائك الثنائيه على 404 وعلى تطبيق يا رن بلاي، راح ندق عليك ونسوي التحدي ونشوف مين راح يفوز.

0: آخر مشترك معنا لليوم في المسابقة معنا على الهواء مباشرة ماري. صباح الخير يا ماري.
1: صباح الخير.
0: شو أخبارك؟
1: كله تمام.
0: ماري عندك فرصة أنك تفوزين بتذكرتين لوائل جسار ورامي جمال. كيف التمرين؟ كيف التمرين؟ كيف الإكسبريشنز عندك؟
1: مش قوية بس هحاول.
0: كلكم بتقولوا كذا تطلعون فنانين بعدين. خلينا نشوف. يلا لين
1: ليتس جو.
2: عن جد مبسوطة.
1: ايه عن جد
0: حلوة حلوة رايقين. اوكي.
2: عن جد زعلانة.
1: ايه عن جد
0: دلع فيها اي شوي. اوكي اللي بعدها.
2: عن جد معصبة.
1: ايه عن جد.
0: هنا الشغل النظيف. هنا اللعب. هنا اوكي.
2: شكلها بتعصب كتير.
0: ايوه تعصب عصبية
1: طبعا.
2: عن جد بخيبة امل.
1: ايه عن جد.
2: عليها ملاحظات.
1: شوية
0: لازم نشد حيلنا في الاخيرة. اوكي
1: اوكي
0: يلا.
2: عن جد غزل.
1: صعبة قوي دي. ايه عن جد.
0: Oh my god, I love this game. طيب اوكي ماري خليك معانا ان شاء الله راح نعلن الفائز بعد شوي. اوكي كل التوفيق.
1: شكرا.
0: كل التوفيق. يا ترى مين حيفوز؟ خلينا نشوف.

جاء الوقت نعرف مين هو الفائز بتذاكر وائل جسار ورامي جمال. حاب أذكركم يا جماعة أنه هذه المسابقة مستمرة طول الأسبوع, فإذا ما فزتوا اليوم تعالوا بكرة وبعده إن شاء الله إلين نهاية الأسبوع. ما شاء الله إكسترا فايبز اليوم, كمية دلع وانتوا تستاهلون. ولكن معنا فائز واحد الريالي رقم واحد هو ريالي, يقول وصلت على الشغل الحمد لله على السلامة. أسميناه يمين يمال مو عبثا. الفائز معنا لليوم هو رشيد. ألف مبروك رشيد, تستاهل, أعطيتنا الإكسبريشنز الصحيحة الحلوة, والكل كان والله يستاهل, لكن في الأخير عندنا راندومايزر يا جماعة هو اللي اختار, فألف مبروك. كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز لليوم, نشوفكم بكرة إن شاء الله نفس الموعد 7-10 الصبح. حاب أذكركم بالمسابقة الحلوة الجي اي هوتيل, اللي ما شاف الستوري للآن يروح يلحق ياخذ سكرين شوت يجمع الأرقام, ويوم الجمعة راح نشوف مين هو الفائز. نشوفكم على خير إن شاء الله, مع السلامة.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيض في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وإقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. أعلن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس. تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية جولتها السابعة اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإيطالي بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية. تعرضت سفينة الشحن التركية ناديجا لهجوم بطائرات مسيرة قبالة ميناء نوفروسيسك الروسي في البحر الأسود أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من أفراد طاقمها. أسفر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في إقليم أمهر الإثيوبي يوم أمس عن مقتل 14 شخصا وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون لها أثر، أو إني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتيه؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: ثريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 من أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: صمت بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيظ في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. أعلن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس. ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل 37 عاما للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم، ويعد الحريق واحدا من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين والتي تصنف ضمن الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. وقال رودريغيز إن عمليات إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة، موضحا أن الفرقة تمكنت من رفع نحو 350 ألف طن من الركام. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 9925.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات للتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. من المقرر أن يعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما اليوم في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافياً ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل 37 عاماً للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم، ويعد الحريق واحداً من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين والتي تصنف ضمن الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن قواتها واصلت خلال الليل شن هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، وقالت الوزارة في بيان إن طائرات مسيرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود، وأضافت الوزارة أنه تم استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني. كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من 7 حتى 9 من أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة، وقبل يوم المنافسة جربوا محطة ون بالس التجريبية في صيف أبو ظبي الرياضي من 11 إلى 16 أغسطس. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر ون pulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولا.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com. Come.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقت

0: صوتٌ بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السورية لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء أعلن الجانبان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري ليكون منصة مشتركة تعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف شخصين وهما من أفراد شبكة التهريب. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: والطلع مش بالإيد.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: بودكاست استكانة.
2: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
3: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. من 3 حتى 29 من أغسطس أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز ب 11 منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: هنت.
1: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات للتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، يستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها. أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن بدء تنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة اعتبارا من غد الأربعاء، استنادا لصمود الشعب الفلسطيني وتعزيزا لثباته، وأن استهداف المستفيدين سيتم وفق معيار عدد أفراد الأسرة، بدءا بالعائلات التي تضم 9 أفراد فأكثر، ثم الانتقال إلى الأسر الأقل عددا تباعا حتى الوصول إلى جميع الأهالي في القطاع. استنكر معالي النبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف شخصين وهما من أفراد شبكة التهريب. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. أجمل الأغاني العربية.

0: بقلبك.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com. Hello.

0: صوت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عمار بن حميد يطلع على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. بقيادة دولة الإمارات عملية الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. وأشاد سموه بالجهود الوطنية المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. هذا وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالشباب واستعراض سبل تعزيز دورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين جيل طموح يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والإسهام في صناعة مستقبل الوطن.
0: شبكة ARN.
4: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور وبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت الدرع الأخضر 2026 بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العابر للحدود وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي. لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي. وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية بما يشمل التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير القانوني على الأراضي. وشملت العملية نشر أكثر من 3600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصا خلال 1045 عملية ميدانية، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، استجابة لطلب 3 دول خليجية، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. هذا وطلب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية. إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش اليوم في عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأشار البيان إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف مواطنين لبنانيين وهما من أفراد شبكة التهريب. ختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث تواصل بلدية مدينة أبوظبي ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والمرافق العامة من خلال حملة تركز على توعية أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات كبيرة الحجم. عن هذه الحملة تحدث لمركز أخبار ARN منصور سالم المهيري مدير مركز التواجد البلدي مدينة شخبوط بلدية مدينة أبوظبي.
5: تم إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة تدوير، والتي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية، بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة. تؤكد الحملة أيضا أن التخلص السليم من هذه المخلفات يسهم في المحافظة على نظافة الأحياء واستدامتها، والحد من الممارسات العشوائية التي تشوه المظهر العام وتؤثر على الصحة والبيئة. وتدعو بلدية مدينة أبوظبي السكان إلى طلب خدمة التخلص من هذه النفايات من خلال التواصل عبر الرقم 800-555 أو من خلال منصة وتطبيق تم، مؤكدة أن المحافظة على نظافة الفرجان مسؤولية مشتركة تعزز جودة الحياة وتدعم مكانة أبوظبي كمدينة عصرية تراعي أعلى معايير البيئة والاستدامة.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: اعتذار يا واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزف على درويش.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.
3: السي واي كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر السي واي كيكي وعبر تطبيق آي في.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

مع مفاجآت صيف دبي. حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آي في. من 7 حتى 9 أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آي في عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آي في عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آي في واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آي في لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أقام صندوق نهر الحياة من مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي مخيما طبيا في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور والبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم أمس، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي الكل؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لأنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما نكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صمت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات للتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل معرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أقام صندوق نهر الحياة من مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي مخيما طبيا في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور والبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف لبنانيين وهما من أفراد شبكة التهريب. قالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية ولا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الوزارة القول: يساورنا قلق بالغ إزاء امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر إلى البحر الأسود. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: سي واي كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر سي واي كيكي وعبر تطبيق آي في.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
4: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
5: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينج ديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.

0: جهزوا لنفسكم بقى يوم 8 أغسطس 8/8 الليلة دي تحديدا في دبي World Trade Center هيكون عندكم معاد مع موهبتين من أحلى وأقوى المواهب في الوطن العربي. اتنين من أبرز نجوم الغناء العربي هيكونوا معاكم في الليلة دي. بنتكلم على الليلة بتجمع ما بين رامي جمال ووائل جسار.
1: الله.
0: طب أحب أقول لكم إن التذاكر اللي فاضلة قليلة جدا، فلو حابين إن أنتوا تعملوا سكيور لمكانكم في الحفلة دي، كل المطلوب منكم تخشوا على platinumlist.net وتحجزوا التذاكر. الحفلة أكيد من تنظيم ناي برودكشن والراعي الإعلامي العربية 99. تعالوا بقى نسمع رامي جمال ونرجع ونكمل فريواي.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

ظاهرة لازم كلنا نقول لها كفاية بقى بجد والله. الظاهرة دي ظاهرة مرورية، عبارة عن ايه بقى؟ بقيت ألاحظ مؤخرا، ومؤخرا ديول يعني شوية كتار بصراحة، يعني تبقى انت في نص الدوار ويعني على وشك تخلص الدوار اصلا، وتلاقي واحد نطلك طلع قدامك من حيث لا تدري ولا تحتسب. يعني احنا لما جينا على دبي كلنا خدنا دروس سواقه يا جماعه عشان اللي جاي مش عارف القواعد او كانت ماشيه معاه بالبركه يعرف القواعد. فمن اول القواعد اللي خدناها حضرتك في حد في الدوار الاولويه لي، لما يعدي ويخلص حضرتك تقدر تخش الدوار، غير كده ما تخشش الدوار، يعتبر منطقه محظوره لان انت هتتسبب في كارثه بمنتهى البساطه يعني. فتلاقي في حد بيتعامل معاك على انك شفاف يعني، او ان انت مثلا معاك جناحات فممكن تطير، ويقوم داخل قدامك في الدوار وانت تصرف بقى، ما تبقى عارف تشوف طريقك ولا تفاديه ولا تفادي اللي جنبك ولا تعمل بريك ولا يعني مش عارف تعمل ايه ولا ايه. بصراحة الحكاية دي كترت قوي، وكترت بقى من كله يعني، مختلف السيارات بمختلف الصفات خلينا نقول. ماشي ايه مش شايفني؟ هو انا للدرجة دي يعني شفاف، ولا انت في حصة الشوفان كنت عيان او غيبان يعني او نيمان يعني مش عارف. وبعدين انت منتظر ايه بقى في لحظة زي دي؟ يعني اقل حاجة هاخدك بالحضن يعني، بس بالعربيات بقى يعني، ربنا يكفينا ويفيكوا الشر، ولكن طبعا الواحد ربنا بيسترها معايا، بس لحد امتى؟ فكفاية بقى، كفاية بقى يا جماعة من فضلكم، هي ثانية والله ثانية. يعني اللي بيلف الدوار ده ما بيلفوش في 4 ساعات، هو بيلفه في ثانية، ثانيتين يا سيدي، اصبر يعدي الثانيتين بتوعه وحضرتك تفضل خش، مفيش اي مشكلة. لكن وتقف تتضايق بقى لما حد يخبطك وكسرت لي العربية وانت الغلطان، وهات الشرطة وانت تتعطل وانا اتعطل، طب ليه؟ ما يعني ها؟ الموضوع سهل والله وبسيط. حد بيحصل ده معاه ولا انا يعني؟ اصلا ما اعتقدش انا لوحدي في القصه دي، فلو حد بيحصل معاه كده يا ريت تبعتولي عشان ايه يبقى في مشاركه وجدانيه بيننا وبين بعض في القصه دي، لان بصراحه الموضوع كتر قوي. الناس بقت بتتعامل مع الدوار على انه عارفين اللي هو الكراسي الموسيقيه عايز يلحق مكانه الاول. طب اصبر يا حبيب، مش عارف ما علينا. الرسائل والاسم اسز على 4004 او من الابلكيشن او الواتساب.

0: ولا
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: الساعة دلوقتي 5:35 هي في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 40 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

لو اللي راح فات عليكم وما لحقتهوش ما تفوتوش اللي جاي لانه هيكون الختام. بكلمكم عن الحفل الختامي للموسم الخامس من بيت دهيت يا شباب في ليلة استثنائية مليانة موسيقى وحماس وعروض حية وحاجات تانية كتير. الليلة دي استثنائية عشان كذا حاجة. اولا هيكون فيها ثلاث فنانين مرة واحدة، بيك سام وليجاسي وعزيز مرقة. فأعتقد هيكون في تجربة يومها موسيقية فريدة من نوعها. هيكون في ميكس بقى بين الروك العربي والجاز والبوب، ليلة أكيد ما ينفعش تفوتوها. وطبعا ليلة زي دي أكيد الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
3: اربح منحة مدهش الدراسية خلال موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 29 من أغسطس. أنفق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة لفرصة الفوز بإحدى عشر منحة دراسية قيمة كل منها 20,000 درهم، أي ما يساوي 200,000 درهم. كلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان. بقيادة دولة الإمارات، عملية الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون. وزير الخزانة الأمريكي، قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في المعرض الدولي، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. كما هنأهم سموه بفوز جناح دولة الإمارات بالجائزة الذهبية ضمن جوائز IF للتصميم 2026 لفئة العمارة الداخلية المعارض المؤقتة، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور والبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت الدرع الأخضر 2026 بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العابر للحدود وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي. وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية بما يشمل التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير القانوني على الأراضي. وشملت العملية نشر أكثر من 3600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصا خلال 1045 عملية ميدانية، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، ونافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. وطلب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية. ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة صحفية: قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. وأضاف: تم رصد عدد كبير من السفن تخرج من مضيق هرمز في الوقت الحالي. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش اليوم في عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأشار بيان الجيش إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف مواطنين لبنانيين وهما من أفراد شبكة التهريب. إلى تركيا، حيث قالت وزارة الخارجية التركية: يجب على جميع الأطراف المعنية ولا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الوزارة القول: يساورنا قلق بالغ إزاء امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر إلى البحر الأسود. إلى السودان، حيث تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وطح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زيا عسكريا في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل. وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقا أمنيا قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكرا إلى أعمالهم، فيما أعادت قرارا بحظر التجوال ليلاً. ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث تواصل بلدية مدينة أبوظبي ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والمرافق العامة من خلال حملة تركز على توعية أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات كبيرة الحجم. عن هذه الحملة تحدث لمركز أخبار ARN منصور سالم المهيري مدير مركز التواجد البلدي مدينة شخبوط بلدية مدينة أبوظبي.
5: تم إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة تدوير، والتي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة. تؤكد الحملة أيضا أن التخلص السليم من هذه المخلفات يسهم في المحافظة على نظافة الأحياء واستدامتها والحد من الممارسات العشوائية التي تشوه المظهر العام وتؤثر على الصحة والبيئة. وتدعو بلدية مدينة أبوظبي السكان إلى طلب خدمة التخلص من هذه النفايات من خلال التواصل عبر الرقم 800555 أو من خلال منصة وتطبيق تم، مؤكدة أن المحافظة على نظافة الفرجان مسؤولية مشتركة تعزز جودة الحياة وتدعم مكانة أبوظبي كمدينة عصرية تراعي أعلى معايير البيئة والاستدامة.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، والساعة دي طبعا المفضلة بالنسبة لكم عشان فيها ايه؟ الله ينور عليكم، المسابقة بتاعتنا الجميلة والحفلة الرائعة اللي في انتظاركم. ثلاث فنانين مع بعض في ليلة واحدة، والتلاتة كل واحد فيهم هيولع الليلة بطريقته، طبعا بالمعنى الحلو الجميل. اوكي، تفاصيل اكتر عن الحفلة وازاي ممكن تربحوا معايا النهاردة التذكرتين في اللينك اللي جاي من فريواي.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

يلا جاهزين نبدا مع بعض مسابقتنا مع حفل روبي ومحمود العسيلي وبوسي اللي هيكون ان شاء الله على مسرح اتحاد ارينا يوم الجمعه 28 اغسطس. امبارح والنهارده ولحد اخر الاسبوع عندنا تذكرتين لحضور الحفله. طيب النهارده الموضوع هيمشي ازاي؟ النهارده بصوا من اولها اهو، يعني من اولها هسهل. اغنيه النهارده لبوسي، حلو الكلام؟ حلو الكلام. الأغنية دي إنجاز التعبير من ثلاث كلمات، من ثلاث كلمات. أول أغنية شهرت بوسي جدا جدا جدا في كل أنحاء الوطن العربي، أعتقد عرفتوها، مش محتاجين نتكلم أكتر من كده، ولكن هساعدكم يعني مش هقول الانترو، هو قصيصة يعني مش هينفع حتى اقول يعني ايه انترو، هو وينترو معرفش تصغيره يبقى ايه، ولكن لان ما اقدرش اطول فيه لان هو بعد 3 ثواني 4 ثواني بتبدا تغني باسم الاغنيه، فمش هينفع اطول فيه خالص، فلازم تركزوا كويس قوي. فانتوا دلوقتي مركزين؟ ها يلا ركزوا. بس خلاص بعد كده الغنى بتاع الأغنية واسم الأغنية تاني. حاضر تاني. بس حلو قوي كده. يلا اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. ونسمع بابا من الهضبة عمرو دياب ونكمل Freeway. Yal, yal, yal, yal. Go, go. Ahla Freeway. Aywa.

0: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة، وقبل يوم المنافسة جربوا محطة ون بلس التجريبية في صيف أبو ظبي الرياضي من 11 إلى 16 من أغسطس. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: الساعة دلوقتي 6:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي. الله الله، مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

طبعا ما شاء الله يعني ايه اغلب الاجابات كلها جايه صح، ولكن كده في اجابه اجابتين يعني ما اعرفش التفكير فيهم جه ازاي، فخلينا نصحح وخلينا نوضح اكتر واكتر عشان برضو ممكن الناس تكون ايه ما خدتش بالها. انا قلت لكم يا حبايب قلبي ان الاغنيه بتاع بوس النهارده هي اول اغنيه شهرتها في الوطن العربي كله. ففي حد او اتنين بصراحه بعتوا انا بابا. اولا انا بابا دي كانت دويتو مع مسلم، وكانت يعني ليتلي يمكن من سنه مثلا سنه ونص او حاجه زي كده، ولكن مش اول اغنيه شهرتها في الوطن العربي خالص. بلس ان انا بابا من كلمتين، انا قلت لكم هي من ثلاث كلمات انجاز التعبير اوكي، لان في يعني اتنداء وحاجات كده لطيفه فيعني ايه وضحت بقى وضحت مره تانية. الاغنيه من ثلاث كلمات وهي اول اغنيه شهر بوسي وما فيهاش دويتوهات مع حد خالص اوكي. وهسمعكم مره تانية الانترو بتاعها اللي هو مش هينفع يتعدى التلات او الاربع ثواني، لانه بعدها على طول غنى باسم الاغنيه اوكي. جاهزين؟ يلا بينا. بس حلو قوي كده، بعد كده ما ينفعش. ابعتوا لي اسم الاغنيه مع اسمائكم على 404 او من الابلكيشن او الواتساب.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: إلسي وايكيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر إلسي وايكيكي وعبر تطبيق آيفي.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحد القيض، واحد التراث، واحد المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة الإمارات في هذا المعرض. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقررة في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. رد رئيس وزراء لبنان نواف سلام بحدة على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل. اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان في ليبيا، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية. أنقذ خفر السواحل في فرنسا 157 شخصا من قارب يحمل مهاجرين اشتعلت فيه النيران بالقناة الإنجليزية اليوم بالقرب من ميناء بولوني سورمير. ختاما، أفاد مسؤولون بأن حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكان في ولاية واشنطن ولليوم الثالث على التوالي دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في هذه الولاية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

لسه مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام على الهواء. وللمزيد والمزيد من التسهيل والترفيه برضو ما يضرش، عملت لكم ستوري. الستوري دي دلوقتي موجودة على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، خشوا اتفرجوا عليها. ليه بقى؟ لأن الستوري دي هتسهل كتير قوي. يعني عملت لكم بانتوماين كده، عملت لكم تمثيل زي ما كنا بنلعب أفلام زمان، فاكرينها؟ عملت لكم أغنية النهاردة بالتمثيل ولكن على الستوري. فخشوا على الستوري، آخر ستوري موجود على حساب العربية، هتلاقوا كده تسهيل منقطع النظير لأغنية النهاردة. اعرفوا الأغنية وركزوا كويس وبعتوا لي اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من الابليكيشن ARM Play أو من خلال الواتساب. يلا بينا يلا بينا. في اللينك اللي جاي بقى عايزكم تستنوه وتركزوا فيه كويس قوي قوي قوي، علشان فيه خبر مهم جدا جدا كمان مرة جدا.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينغ ديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.
2: العربية 99 الموسيقى أولا.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: الساعة دلوقتي 7:24 في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

طيب مركزين؟ اتمنى تكونوا مركزين كويس قوي في اللي هقوله دلوقتي. بما انه نزل الالبوم بتاعه قريب جدا، وبما ان محبينه ما شاء الله كتير جدا جدا جدا من كل انحاء الوطن العربي، وبما ان احنا عودناكم ان احنا نكون راعي اعلامي في كل حفلاته في الامارات وتحديدا في دبي، قريب قوي قوي قوي هيتم الكشف عن حفل جديد للهضبة عمرو دياب. يلا بينا. الله، استنوا التفاصيل بقى لانه قريب قوي هنعلن عن التاريخ والمكان، وخليكم دايما على السمع معانا عشان المفاجآت لسه جاية. حفل الهضبة بيكون غير اي حفلة ممكن تحضروها. تفاصيل اكتر هتكون ان شاء الله قريب جدا معانا على هوا 99 العربية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: احمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. احمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. احمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. احمد اختار ايموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي ايموفرز خيارك مع مدير على الارض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 ايموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

قبل ما نختم مع بعض النهاردة فري واي، تعالوا نعلم مع بعض اسم الرابح وقبلها اسم أغنية النهاردة. أغنية النهاردة الفوسي زي ما احنا قلنا، وطبعا الأغنية مثلتها وسهلتها وقلت تيزنج عنها وهنس وزي ما انتوا عايزين، أحسنتم جميعا بلا استثناء. ولكن النهاردة اللي اختاروا الكمبيوتر عشان يفوز معايا بالتذكرتين نقول ألف مبروك لجمال عبد الغني. مبروك يا جمال، ألف ألف مبروك. وطبعاً الأغنية هي أغنية آه يا دنيا. نختم بيها، وبكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية هكون معاكم وائل عصام، ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: Sanctum بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025 في اليابان. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. ومسؤول أمريكي يكشف أولويات مفاوضات روما.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو أوساكا 2025 في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال هذا اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فريق العمل أو فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تغريدة عبر منصة إكس: في ذاكرة دبي يحضر معالي محمد أحمد المر اسما بارزا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي وندوة الثقافة والعلوم ومكتبة محمد بن راشد، وقدم أكثر من 20 مؤلفا والتي ترجم بعضها لعدة لغات، مسهما في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها. وأضاف سموه: كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي، حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015، وسيبقى معالي محمد المر علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. في محلياتنا، اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، وتأتي هذه المشاركة في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على واحات العين وصون النخيل باعتبارهما جزءا أصيلا من الهوية الثقافية للإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس راشد نيادي مدير مركز التشغيل والصيانة في وسط المدينة في بلدية مدينة العين.
5: اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في مهرجان العين للرطاب 2026، والذي يقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. سعدنا باستقبال أكثر من 14700 زائر في جناح بلدية مدينة العين، واللي تعرفوا على جهودنا في المحافظة على واحات العين والعناية بالنخيل وصول منظومة الأفلاج التاريخية، إلى جانب استعراض أجود أنواع رطب وثمار الواحات. ولا ننسى محطة تسلق النخلة التفاعلية، اللي كانت من أكثر محطات اللي جذبت الزوار وشهدت تفاعل كبير من الصغار والكبار طول أيام المهرجان، وقدمت لهم تجربة ممتعة تعكس أصالة الموروث الزراعي في مدينة العين.
4: لا يبقى الطموح مجرد فكرة، بل يتحول إلى عمل وإنجاز. الزميلة صفاء رزق والتقرير التالي.
6: عندما نقول دبي الأفعال، فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر يلمسه الناس في خدمة أسرع ومشروع جديد وفرصة تولد من قلب الطموح. ومن هنا يصبح ما تشهده في دبي أكثر من مجرد مشاريع تتوالى، إنه منظومة تفكير تؤمن بأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الفكرة لا تكتسب قيمتها إلا حين تنزل إلى أرض الواقع. لذلك تبدو دبي دائما في حالة حركة، تبني، تطور، تبتكر، وتفتح مساحات جديدة للحياة والفرص والتقدم. هنا تكمن قوة دبي الأفعال، مدينة تحفز ثم تعمل، وتعمل ثم تنجز، وتنجز ثم ترفع سقف الحلم من جديد. ولهذا فإن دبي لا تنتظر المستقبل ليقترب منها، بل تمضي إليه بثقة وتصنعه خطوة بعد خطوة وإنجازا بعد إنجاز.
4: النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم الآن، حيث كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقررة في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. شهدت ليبيا اليوم واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية، في تصعيد أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة في غربي البلاد. إلى فرنسا، أنقذ خفر السواحل في البلاد 157 شخصا من قارب يحمل مهاجرين اشتعلت فيه النيران بالقناة الإنجليزية اليوم بالقرب من ميناء بولوني سورمير. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في النمسا أنها سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 40.8 درجة مئوية في العاصمة فيينا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013 بمقدار 0.3 درجة. وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة سجلت في منطقة ستامرزدورف في شمال فيينا، مضيفة أن هذه القراءة مؤقتة. ختاما مع هذا الخبر، أطلقت الصين اليوم مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت إلى المدار من موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: خطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاما وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
1: اجمل الاغاني العربية

0: تسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: Sanctum بلا صورة.
1: طبعاً نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعاً تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. اشتباكات مسلحة في مدن الساحل الغربي ليبيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو أوساكا 2025 في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال هذا اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تغريدة على منصة إكس: في ذاكرة دبي يحضر معالي محمد أحمد المر اسما بارزا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذا أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي وندوة الثقافة والعلوم ومكتبة محمد بن راشد، وقدم أكثر من 20 مؤلفا والتي ترجم بعضها لعدة لغات، مسهما في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها. وأضاف سموه: كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015، وسيبقى معالي محمد المر علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. في محلياتنا، اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، حيث تأتي المشاركة في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على واحات العين وصون النخيل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس راشد نيادي مدير مركز التشغيل والصيانة بوسط المدينة في بلدية مدينة العين.
5: اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في مهرجان العين للرطب 2026، والذي يقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. سعدنا باستقبال أكثر من 14700 زائر في جناح بلدية مدينة العين، واللي تعرفوا على جهودنا في المحافظة على وحات العين والعناية بالنخيل وصون منظومة الأفلاج التاريخية، إلى جانب استعراض أجود أنواع رطب وثمار الواحات. ولا ننسى محطة تسلق النخلة التفاعلية اللي كانت من أكثر محطات اللي جذبت الزوار وشهدت تفاعل كبير مع من الصغار والكبار طول أيام المهرجان، وقدمت لهم تجربة ممتعة تعكس أصالة الموروث الزراعي في مدينة العين.
4: في دبي لا يبقى الطموح مجرد فكرة، بل يتحول إلى عمل وإنجاز نراه كل يوم، ومن هنا يأتي عنوان دبي الأفعال. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
6: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر يلمسه الناس في خدمة أسرع ومشروع جديد وفرصة تولد من قلب الطموح. ومن هنا يصبح ما تشهده في دبي أكثر من مجرد مشاريع تتوالى، إنه منظومة تفكير تؤمن بأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الفكرة لا تكتسب قيمتها إلا حين تنزل إلى أرض الواقع. لذلك تبدو دبي دائما في حالة حركة، تبني، تطور، تبتكر، وتفتح مساحات جديدة للحياة والفرص والتقدم. هنا تكمن قوة دبي الأفعال، مدينة تحفز ثم تعمل، وتعمل ثم تنجز، وتنجز ثم ترفع سقف الحلم من جديد. ولهذا فإن دبي لا تنتظر المستقبل ليقترب منها، بل تمضي إليه بثقة وتصنعه خطوة بعد خطوة وإنجازا بعد إنجاز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل جولة أخبار هذه الليلة، وفي أبرز أخبار العالم، كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقررة في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. إلى التطورات في ليبيا، حيث شهدت البلاد اليوم واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية، في تصعيد أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة في غرب البلاد. أفاد مسؤولون بأن حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكان في ولاية واشنطن لليوم الثالث على التوالي دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في هذه الولاية. إلى النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في النمسا أنها سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 40.8 درجة مئوية في العاصمة فيينا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013 بمقدار 0.3 درجة. وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة سجلت في منطقة ستامارستوروف في شمال فيينا، مضيفة أن هذه القراءة مؤقتة. بهذا الخبر تنتهي هذه الجولة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات واربح عملة عروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: مع مفاجآت صيف دبي، حول جولة التسوق إلى تجربة أكثر متعة مع كلاب آيفي. من السابع حتى التاسع من أغسطس اربح 5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة في مجموعة أبارل. ولا تنسى مسح الفاتورة عبر تطبيق كلاب آيفي عند الدفع. نزل تطبيق كلاب آيفي واستمتع ب5 أضعاف النقاط من كلاب آيفي لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.com.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. chemistwarehouse، توفير كبير كل يوم.

0: لا. تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة، وقبل يوم المنافسة جربوا محطة ون بالس التجريبية في صيف أبوظبي الرياضي من 11 إلى 16 من أغسطس. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف الى ان نرسخ الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على ان احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
1: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والابداع. هدفنا من تنوع الانشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات افراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
2: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت اليوم في روما وستستمر حتى يوم الخميس. رد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحدة على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل. اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان في ليبيا امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية. أنقذ خفر السواحل في فرنسا 157 شخصا من قارب يحمل مهاجرين اشتعلت فيه النيران بالقناة الإنجليزية اليوم. أمرت السلطات في غواتيمالا بالإخلاء الوقائي لمنطقتين بالقرب من بركان فويغو في ساعة متأخرة من مساء أمس مع دخول البركان مرحلة ثوران أكثر حدة، حيث أخذ ينفذ الرماد ويقذف تدفقات وحمما على منحدراته. ختاما مع هذا الخبر، أطلقت الصين اليوم مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت إلى المدار من موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: ولا عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق تناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذه
3: المرأة الوحيدة من بين مجموعة
2: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
3: اللي أنت قدمتي؟
2: اللي أنا.
3: ما شاء الله.
2: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
3: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: أجمل الأغاني العربية.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72-636.
1: سادة اللي قال الممارس يغلب الفارس، تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
0: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: تحبوها.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات، وإدارة أكثر من 50 عملية نقل

0: النقل يوميا. تعد إي موفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إي موفرز واستمتع براحة البال.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. احمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. احمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. احمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. احمد اختار ايموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي ايموفرز خيارك مع مدير على الارض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 ايموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

لا تخسر فوت حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.